0: يا لا ولا عين ولا عين يا لا
1: يا وين ولا عين
0: يا لا
1: يا وين ولا عين يا وين عين يا لا ولا عين يا لا يا لا